هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الخامس من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيع جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. زلزال بقوة 4 درجة على مقياس ريختر في مدينة أدنى. سارتشوك بايراكتار يقول مهرجان تكنوفيست يحطم رقما قياسيا في جنوب شرقي تركيا بأكثر من 1.5 مليون زائر. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 77 للفضاء في أنطاليا، والاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر الضفة الغربية وقطاع غزة. وليكم الأنباء بالتفصيل. وقع اليوم زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في قضاء سايمبيلي بمدينة أدنى. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد، سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 1:51 من اليوم، وكان مركزها في سايمبيلي. وأعلن أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. هذا وكان قد وقع عقب هزتين أرضيتين بقوة 4.8 و4.9 درجات على مقياس ريختر في أدنى، وقع زلزالان آخران بقوة 4.4 و4.3 درجات على مقياس ريختر، كما وقع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في عثمانية، ووقع زلزال بقوة 4.8 درجة في قضاء سايمبيلي بمدينة أدنى في تمام الساعة 14 أي 2:19 من يوم أمس. وبحسب المعلومات الواردة من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد، سجلت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها في سايمبيلي. وتم تحديد أن الزلزال وقع على عمق 7.99 كيلومترا تحت سطح الأرض. وبعد 17 فقط من هذا الزلزال وقع زلزال آخر بقوة 4.9 درجات في قضاء سايمبيلي أيضا. وعلن أن هذا الزلزال وقع أيضا على عمق 8.67

0: كيلومترا تحت سطح الأرض. وعقب الهزتين اللتين بلغتا قوتهما 4.8 و4.9 درجات في أظن، وقع زلزالان آخران بقوة 4.4 و4.3 درجات على مقياس ريختر في قضاء سايم بيلي بمحافظة أظن، وتم تحديد إنهما وقعا على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. وبعد الزلزالين الأخيرين اللذين وقعا في أظن في تمام الساعة 2:43 ظهرا، ضرب زلزال ثالث بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قضاء سومباس في محافظة عثمانية المجاورة. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال الذي كان مركزه في سومباس وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. وعاد وزير الداخلية مصطفى تشبشي إلى الأذهان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع زلزالين بقوة 4.8 و4.9 درجات في قضاء سايم بيلي، وزلزال بقوة 5.2 درجة في قضاء سومباس بمحافظة عثمانية. وأضاف باشرت جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد والمؤسسات المعنية على الفور عمليات المسح الميداني، وحتى الآن لا توجد أي إصابات، وتواصل فرقنا عملها على قدم وساق، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وشعبنا من الكوارث. صرح سلجوك بايراكتار رئيس مجلس أمناء مؤسسة تي 3 ورئيس مجلس إدارة مهرجان تكنوفيست قائلاً: لقد حطمنا رقما قياسيا باستضافة أكثر من 1.5 مليون زائر في جميع فعاليات مهرجان التكنوفيست في جنوب شرقي تركيا. واختتم مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا التكنوفيست الذي تتولى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تي آر تي دور الشريك الإعلامي له، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا ومؤسسة تي 3 بحفل الختام الذي أقيم في مطار شنأورفا الدولي. وفي كلمته خلال الحفل صرح بايراكتار بأنهم فخورون بإتمام دورة تاريخية أخرى من تكنوفيست بنجاح، وقدم شكره إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قاد مسيرة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا بالإضافة إلى المؤسسات المعنية والمتطوعين الذين ساهموا في التنظيم. وأشار بايراكتار إلى أن شنأورفا استقبلت مهرجان التكنوفيست جنوب شرق بحماس كبير، حيث امتلأت ساحاتها بالزوار على مدى 5 أيام. وأضاف: في شنأورفا تكاتفنا وتوحدنا مع 1,300,000 شخص، وحطمنا رقما قياسيا باستضافة أكثر من 1.5 مليون زائر في جميع فعاليات تكنوفيست جنوب شرق، وشهدنا مجددا الإيمان بمستقبل تركيا، ونحن نغادر هذا المكان لا نترك وراءنا الكؤوس والجوائز فحسب، بل نترك أيضا صداقات وأفكارا جديدة والخطوات الأولى لأحلام ستتحول إلى إنجازات عظيمة في المستقبل. كما أكد بايراكتار على أن جهود الشباب في مجالات متنوعة من الذكاء الاصطناعي إلى الزراعة ومن الروبوتات إلى الأنظمة المستقلة تستحق كل التقدير، مذكرا الجميع بأن البشرية تعلمت الإنتاج منذ آلاف السنين في هذه المنطقة الممتدة من جوبيكل تبه إلى هران. وشدد بايراكتار إلى أن الفضول والشجاعة الإنساني على إجراء التجربة وإرادته في الإبداع لم تتغير قط، مضيفا: لا ننظم مهرجان تكنوفيست لمجرد تقديم الجوائز الفائزين الشباب، بل لنتيح لهم فرصة رؤية إبداعاتهم ولتشجيعهم على عدم الاستسلام أمام التحديات ولتعزيز ثقتهم بأفكارهم وقدراتهم. ولم نقتصر هنا على التنافس في مجال التكنولوجيا فحسب، بل لمسنا ثقة تركيا بمشاريعها، وتحديا لمن قالوا لن تستطيعوا فعلها، لقد فعلنا ونفعل وسنواصل بذل قصارى جهدنا في هذا المضمار.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي 77 للفضاء الذي سيتناول مواضيع بالغة الأهمية في مجال الفضاء، ويجمع نخبة من المتخصصين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم في يومه الأول. ويعقد المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء في مركز أنطاليا النست للمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

بالاشتراك مع وكالة الفضاء التركية وهيئة الفضاء التركية وساها اسطنبول. ويقام المؤتمر تحت شعار العالم بحاجة إلى المزيد من الفضاء انطلاقا من مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء. وسيقام حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان. هذا وسجل 6893 مندوبا ومشاركا من 108 دول لحضور المؤتمر الذي سيناقش مواضيع بالغة الأهمية في مجال الفضاء. كما سيشارك في المؤتمر مسؤولون من مؤسسات دولية ووكالات فضاء وممثلون عن قطاع الفضاء. وسيشمل الحدث مناقشات المائدة المستديرة وجلسات النقاش وعروضا تقديمية وورش عمل. وستجمع قمة قادة الفضاء العالمية التابعة للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية والتي ستعقد غدا ضمن فعاليات المؤتمر مسؤولين رفيع المستوى من أكثر من 40 دولة. وسيختتم المؤتمر وعماله يوم الجمعة المصادف للتاسع من تشرين الأول أكتوبر بفعاليات يوم عام مخصص لعامة الشعب التي ستربط جميع شرائح المجتمع بعلوم وتقنيات الفضاء. وعقدت فعاليات العام الماضي في سيدني الأسترالية، بينما ستقام فعاليات العام المقبل في مدينة بوزنان البولندية. ويعقد المؤتمر الذي يستمر حتى 9 من تشرين الأول أكتوبر بالشراكة مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية الذي تأسس عام 1951 ويضم 604 أعضاء من 82 دولة. قررت إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بذريعة إحياء ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. ووفقا لقناة كان التلفزيونية الإسرائيلية الرسمية، أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه بناء على تقييم أمني وتوصية من الجيش الإسرائيلي تم فرض قيود في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأعلنت إسرائيل عن إغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من 5 حتى 7 من تشرين الأول أكتوبر، وذلك بمناسبة فعاليات إحياء ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر. هذا هو، لم يذكر أي تفاصيل أخرى في البيان. وكانت إسرائيل قد أوقفت الأسبوع الماضي حركة المرور عند المعابر في الضفة الغربية المحتلة متذرعة بعيد المظال اليهودي سوكوت. وفي هذا السياق تم تجديد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين. كما منع العمال من الضفة الغربية المحتلة الذين كانوا يعملون في القدس الشرقية ومناطق أخرى من المرور. نفذت إسرائيل التي تمارس الإبادة الجماعية ما يقارب 63 ألف هجوم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2023. وقد ذكر أن جنود إسرائيليين الذين يمارسون الإبادة الجماعية والإسرائيليين الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية نفذوا ما يقارب 63 ألف هجوم ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. ووفقا لبيان صادر عن هيئة الجدار الفلسطيني وهيئة مقاومة الاستيطان، فقد سجل 48,174 هجوما من قبل جنود إسرائيليين و 14,742 هجوما من قبل مستوطنين إسرائيليين خلال فترة 3 سنوات الماضية. وتركزت هذه الهجمات في الخليل حيث بلغ 10,840 هجوما، ورام الله البيرة 10,594 هجوما، ونابلس 10,261 هجوما، والقدس 7,315 هجوما. وفقد 66 فلسطينيا أرواحهم في هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. وخلال هذه الفترة أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار في الأراضي والممتلكات الفلسطينية 1,182 مرة، واقتلعوا أو دمروا 147,111 شجرة، من بينها نحو 100,000 شجرة زيتون، ونفذوا 376 هجوما على القرى والتجمعات البدوية، وأقاموا 211 مستوطنة غير شرعية جديدة قائمة على تربية المواشي.
وهدم الجنود الإسرائيليون 5,059 مبنى ومنشأة من بينها 1,894 منزلا، وكانت القدس في طليعة المدن التي هدمت فيها 1,244 منشأة. كما صدرت أوامر بوقف الهدم أو البناء ل 2,133 مبنى. وفي الفترة ذاتها صادرت السلطات الإسرائيلية 64,200 دونم من الأراضي الفلسطينية بموجب أوامر عسكرية وإعلانات أراضي الدولة، وهذا الرقم هو الأعلى المسجل خلال 30 عاما الماضية. وبينما يجرى إعداد 415 خطط استيطانية لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، طرحت السلطات الإسرائيلية 97 مناقصة لبناء 15,760 وحدة استيطانية جديدة بما في ذلك مشروع E1 في القدس الشرقية. ويشير البيان إلى أن تصرفات إسرائيل تتجه نحو نظام تشريعي يهدف إلى فرض الضم وبتجاوز الواقع القائم، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه. والنبأ الأخير في النشرة، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في البرلمان بالعاصمة طهران قائلاً: موقف إيران واضح وقاطع تماما، لن يفتح مضيق هرمز إلا بتحقيق الشروط السبعة التي وضعناها استنادا

اعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 27 الأول أكتوبر من عام 2023 قائلاً إن الكيان الصهيوني الذي صور نفسه لعقود طويلة على أنه الطرف المضطهد قد فضح اليوم أمام الرأي العام العالمي. هذا الكيان رغم الدعم الأمريكي غير المسبوق يتجه نحو الدمار الشامل، كما أكد قاليباف مشدداً على عز الولايات المتحدة أمام إيران قائلاً الأمريكيون الذين يصرحون بشيء في وسائل الإعلام قدموا مؤخرا بعض المقترحات عبر الوسيط، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد الاستنزاف وفرض المطالب الأحادية الجانب قد ولى، وموقف إيران واضح لا لبس فيه، لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة المستندة إلى اتفاق إسلام آباد. هذا وتضمنت اتفاقيات إسلام آباد الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في حزيران يونيو 14 بندا، شملت هذه البنود إنهاء الحرب واحترام سيادة كل طرف ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ومعالجة البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلا أن خلافات نشبت بين الجانبين بشأن تنفيذ الاتفاق وتجدد الصراع الأمريكي الإيراني في يوليو تموز. وفي أيلول سبتمبر كشف محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علنا عن خمسة من الشروط السبعة التي وضعتها طهران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وبموجب هذه الشروط تطالب إيران بالإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية الإيرانية ووقف الهجمات على الأراضي الإيرانية ورفع الحصار البحري الأمريكي. ولم يفصل رضائي في تفاصيل الشرطين الأخيرين. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من يد إلى قلب.
1: ضمير الحي المشترك، أوقاف العوارض والتأمين الاجتماعي، المجمعات الكبرى والمشافي الفاخرة والخانات الضخمة، كانت كلها أختاماً عملاقة طبعتها حضارة الأوقاف على وجه المدن. ولكن إلى جانب ذلك، كان هناك نبض خفي يخفق بعيداً عن التفاخر وفي قلب الحياة تماماً، يتوارى في زوايا الأزقة الضيقة وبين الأحياء. فلو اندلع حريق مفاجئ أمام باب بيتك، أو أصبحت بسبب حادث عاجزاً عن كسب رزقك، أو وقف طفل يتيم في زاوية من زوايا الحي منكسر الخاطر، فإن اليد التي تهرع للنجدة كان اسمها وقف العوارض. نتناول اليوم صناديق العوارض التي أثبتت قبل أنظمة التأمين الحديثة بقرون أن الجار لا يربطه بجاره مجرد السلام بل رباط حياة. أهلا بكم في صندوق الحي المشترك، أي في شعلة الضمير التي لا تنطفئ. تعني كلمة العوارض في اللغة الأحداث غير المتوقعة والعطار والحالات الطارئة، وفي ثقافة الحي العثماني كانت أوقاف العوارض بمثابة صندوق للتضامن الاجتماعي يؤسسه كل حي داخل نطاقه. أما آلية عمل هذا النظام فكانت معجزة حقوقية وأخلاقية لا تزال تثير دهشة الاقتصاديين حتى اليوم. كان سكان الحي يتبرعون بانتظام لهذا الصندوق وفقا لإمكانياتهم، وكانت هيئة الأمناء تدير هذه الأموال في إطار الشريعة الإسلامية حتى لا تبقى خاملة، وكان العائد المتحقق ينفق بدوره على معالجة مشاكل الحي. فما الذي كان يفعله هذا الصندوق على وجه التحديد؟ إذا احترق بيت أحد أبناء الحي، كان خشب البناء وأجور العمالة تدفع من هذا الصندوق، وإذا غمرت المياه دكان أحد التجار، كان ذلك الوقف يتكفل بتعويض خسائره، بل إن الخدمات العامة كتر

تعميم الأرصفة المتهالكة ضمن حدود الحي وفتح مجاري المياه المسدودة وصيانة المخبز المشترك للحي كانت تنجز جميعها من صندوق الضمير المشترك هذا. لم يكن هذا الصندوق مجرد صندوق إغاثة، بل كان إرادة أهلية تدير الحي ذاتيا وقادرة على إصلاح أمورها بنفسها. وكانت أسمى مهام أوقاف العوارض وأكثرها إرهافاً لمشاعر العطف ورعاية للكرامة الإنسانية هي الكفالة والحيطة، شأنها شأن الأوقاف الكبرى الأخرى. فلكي لا ينقطع تعليم طفل فقد أباه، ولكي لا تحتار أمه في تدبير قوت يومها، كان هذا الصندوق يتدخل فوراً. وفي العهد العثماني، ولا سيما من خلال الأوقاف النقدية وتنظيمات الحرفية، أقرضت الأموال للمحتاجين بأسلوب القرض الحسن دون فوائد، مما عزز التضامن الاقتصادي. أما أوقاف العوارض فقد ركزت أكثر على تخفيف عباء الضرائب الاستثنائية، وكما يؤكد المؤرخون كانت هذه الصناديق أقوى صمام أمان يحقق السلم الاجتماعي في الدولة العثمانية ويظهر الفوارق بين الغني والفقير، إذ كان وقف الحي بمثابة تأمين الكرامة لسكان المنطقة. مساعدة خشب البناء لضحايا الحرائق. من المعروف أن أحياء إسطنبول العثمانية كانت تتألف من منازل خشبية، وكان الخوف الأكبر هو الحريق، وعند نشوب حريق في حي ما، لم يكن صاحب المنزل يفقد ممتلكاته فحسب، بل يفقد مأواه أيضا. وتظهر العديد من المدونات في السجلات الشرعية لإسطنبول خلال القرن 18 أنه عقب حدوث الحرائق كان صندوق العوارض في الحي يجتمع على الفور ويمد يد العون للمحتاجين بعد هذه الكوارث، مما شكل نموذجا قويا للتضامن المحلي. ومع ذلك لم يكن هذا النظام أداة تأمين بالمفهوم الحديث، بل كان نموذجا للتكافل الطوعي والمحلي. جهاز العرائس للفتيات الفقيرات. لم تكن حضارة الأوقاف تسمح بأن يقف الفقر عائقا أمام شاب أو فتاة لتأسيس بيت ورابطة زوجية، فعندما تصل فتاة يتيمة أو من عائلة معسرة إلى سن الزواج في الحي، كان صندوق العوارض يتدخل جنبا إلى جنب مع الأوقاف الأخرى، ومن الشروط التي يعثر عليها بكثرة في حجج الأوقاف تخصيص كذا من الدراهم لشراء جهاز لمن تتزوج من معسورات الحال في حينا. وبفضل ذلك كانت تلك الفتاة تؤسس بيتها دون أن تحرج مشاعرها أمام أهل الحي، مع الحفاظ الكامل على كرامتها. ضريبة استثنائية وتسهيلات الضريبية. في بعض الأحيان كانت الدولة تطلب من الشعب ضريبة استثنائية تعرف بضريبة العوارض في بعض الحالات الطارئة مثل الحروب. لم تكن ضريبة العوارض مجرد مصدر دخل في النظام المالي العثماني، بل كانت أيضا آلية تقوي التكافل الاجتماعي، وبفضل نظام الدفع الجماعي تحقق التوازن بين الغني والفقير، وسادت في المجتمع فكرة الحي مسؤول بالتضامن بدلا من فكرة ليتدبر كل فرد أمره بمفرده. وفي الدولة العثمانية كانت ضريبة العوارض تجنى على مستوى الأحياء، وكان عبء غير القادرين على الدفع يغطى في كثير من الأحيان من خلال التضامن داخل الحي أو عبر صناديق العوارض، وهو ما يعد مؤشرا بارزا على التضامن الاجتماعي المحلي في المجتمع العثماني. إن القلق من المستقبل الذي نحاول اليوم حله عبر وثائق شركات التأمين الضخمة وأنظمة الضمان الاجتماعي المعقدة كان قد حل جذريا في هذه الأراضي قبل قرون بروابط الإيمان وأحكام الجوار، تهمس لنا أوقاف العوارض قائلة: إن المجتمع يبقى أثبت ما يكون ما دام يأخذ بيد أضعف أفراده. ولم تكن الأموال التي تتراكم في تلك الصناديق مجرد نقود، بل كانت ثقة راسخة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وعلى عكس العزلة الفردية التي يفرضها العالم الحديث، فإن ذلك الإرث العظيم حيث يشارك جاره هموم جاره وتقدم فيه النحن على الأنا، لا يزال يتقد كضوء لا يطفأ في زاوية من ضمائرنا. إن روح العوارض هي تلك الهمسة الإلهية والإنسانية التي تقول للإنسان:

0: لست وحدك، وأن هذا النظام الذي أسسه من كان يؤرقه وجوع جاره الملاصق له لهو أرق عقد اجتماعي عرفه تاريخ البشرية. كان مفتاح صندوق العوارض في يد إمام الحي والمختار وعدد من التجار الموثوقين، ولكن ذلك المفتاح لم يكن يفتح صندوقا خشبيا فحسب، بل كان يفتح ثقة مجتمع بأكمله في مستقبله، فكل درهم يخرج منه كان يضمد جرحا ويمسح دمعه. لقد مررنا عبر التأمين الخفي للحي ومن تلك اليد الخفية الممتدة من الجار إلى جاره. إن حضارة الأوقاف تضفي معنى ليس فقط على صعوبات الحياة، بل على كل لحظة من لحظات العمر. دمتم في أثر الرحمة والخير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. ننتقل الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نحن في جزيرة كريت، إحدى أكبر جزر الخبيث شرق البحر الأبيض المتوسط. تتميز الجزيرة اليوم بخرجانها الزرقاء ومنازلها المطية بالجير الأبيض ونكهتها الفريدة. ومع ذلك، بينما نسير في الشوارع الضيقة للجزيرة، لا تزال قصص العثمانيين والبنادق والأتراك المسلمين واليونانيين الذين تعود إلى قرون مضت تهمس لنا. دعونا نستمع معا إلى الفترة التي كانت فيها جزيرة كريت تحت الحكم العثماني ونلقي نظرة على هذه المغامرة التي استمرت 3 قرون. استمر حصار الإمبراطورية العثمانية لكريت الذي بدأ في عام 1645 لمدة 24 عاما كاملة. في بداية الحصار استولى الجيش العثماني بسرعة على العديد من المدن والقرى، لكن العاصمة كانديا التي تعرف الآن باسم هيراكليون واصلت مقاومتها. كان حصار كانديا قصة اختبارية ليست فقط لأسوار القلعة بل أيضا لإرادة الإنسان. حاصر الجيش العثماني المدينة بحفر الخنادق والأنفاق والصبر.

إلى آمنة بالنسبة للعثمانيين، فمع انتشار حركة الاستقلال اليونانية اندلعت ثورات في كريت، وتكررت الانتفاضات منذ عشرينيات القرن التاسع عشر. على الرغم من انتصار الجيش التركي في الحرب التركية اليونانية عام 1897، خضعت فعليا لضغوط القوى الأوروبية وأصبحت مستقلة تحت حكم الأمير جورج من اليونان في عام 1898، وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الوضع دوليا مع حروب البلقان عام 1913 والمعاهدات اللاحقة في بوخارست ولندن. وهكذا خرجت كريت من الحكم العثماني وانتقلت إلى اليونان. لم تعني كل خسارة تغييراً في الحدود فحسب، بل أيضاً تغييراً في السكان. أجبر السكان الأتراك المسلمون في كريت على مغادرة ديارهم والهجرة إلى تركيا. استقرت العائلات الكريتية في العديد من الأماكن، من إزمير إلى أيفالك، ومن أيضاً إلى أنطاليا واسطنبول، وحتى يومنا هذا لا يزال بإمكانك الشعور بروح الجزيرة في مطبخهم ولغتهم وأغانيهم. تعتبر المساجد التي لا تزال قائمة على الجزيرة من أبرز آثار الماضي التركي لجزيرة كريت، وعلى الرغم من أنها ليست مفتوحة للعبادة اليوم إلا أنها تستمر في أداء وظائف مختلفة. تم بناء مسجد كتشوك حسن باشا أو مسجد يلي في خانيا عام 1645، وهو مبنى رائع ذو قباب متعددة تطل على الميناء. اليوم يستخدم المسجد كقاعة عرض ومكان لإقامة الفعاليات الثقافية. ريسمو أو ريثيمينو هي إحدى المدن التي يظهر فيها التاريخ العثماني بشكل واضح. كان مسجد نيراتسي ديراً وكنيسة سانتا ماريا خلال فترة البندقية، ثم حوله العثمانيون إلى مسجد ويستخدم اليوم كمدرسة ومعهد موسيقي. بني مسجد والدة السلطان في القرن السابع عشر للسلطان تورهان وهو مغلق حالياً، ويعمل مسجد الوالي باشا اليوم كمتحف للحفريات. وبني مسجد كراموسا باشا على أنقاض دير القديسة باربرا، وتم تدمير مئذنته ثم تم ترميمها، وهي الآن محفوظة كمتحف أو مبنى تاريخي. يقع مسجد إبراهيم خان داخل قلعة فورتزا في ريسمو، وكانت كنيسة لفترة البندقية قبل أن يتم تحويله إلى مسجد خلال الفترة العثمانية، وهو الآن مكان لإقامة المعارض والفعاليات الثقافية. بني مسجد حميدية في منطقة لاسيثي بين عامي 1891 و1892، وشهد الأيام الأخيرة للحكم العثماني وهو مغلق الآن. حولت كنيسة القديس مرقس في كانديا إلى مسجد الدفتردار أحمد باشا خلال الفترة العثمانية، وأغلقت في أوائل القرن العشرين وتستخدم الآن كمعرض فني. اليوم قد تعني جزيرة كريت الشمس والبحر بالنسبة للسائح العادي، ولكن بالنسبة للمسافر الحقيقي فإن الجزيرة هي رحلة عبر التاريخ. عندما تتتبع آثار الفتوحات والحصارات والتمردات والهجرات، فإنك لا ترى فقط الحكم التركي بل ترى أيضا قصصا إنسانية. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستماع، هناك صوت مختلف، قصة مختلفة تحت كل حجر في كريت التي تعتبر مفترق طرق التاريخ والثقافة والحضارات. أعزائي المستمعين، نشكركم على مرافقتنا على مدار 40 حلقة. نأمل أن نراكم مرة أخرى في برنامج آخر. ابقوا بخير.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الخامس من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا المذيعة جوان شيدامولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم بطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية فيدان يشارك في اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنعقد اليوم في الرياض. رئيس دائرة الاتصال يطالب إسرائيل بإنهاء انتهاكاتها للأراضي السورية والانسحاب فورا من المناطق التي تحتلها. أمال تشليك نائب زعيم حزب العدالة والتنمية يقول: نلعن الانتهاكات اللا إنسانية المستمرة ضد مسجد الحرم الإبراهيمي. وإليكم الأنباء بالتفصيل. يشارك وزير الخارجية هاكان فيدان في اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية مكة للدفاع المشترك والذي سيعقد اليوم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر في وزارة الخارجية، فإن الوزير فيدان ووزير الدفاع يشار جولار ورئيس الأركان العامة الفريق أول سالج بايراكتارولو سيحضرون اجتماع لجنة اتفاق مكة للدفاع المشترك السياسي والدفاع الاستراتيجي الذي سيعقد في الرياض. هذا وفي اجتماع اليوم فإنه من المتوقع أن يشارك فيدان وجهات نظر تركيا بشأن عمليات إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها وإجراء تقييمات حول التهديدات التي يتعرض لها السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أيضا أن يشير فيدان الذي من المقرر أن يعرض

يعرب عفوا أن يعبر عن آرائه حول التطورات الإقليمية المتعلقة بالأمن المشترك للحلفاء إلى إن التقدم الذي تم تحقيقه في أعمال التحالف في وقت قصير له قيمة بالنسبة لمنظور الاستقرار الدائم في المنطقة. ومن المتوقع أيضا أن يؤكد فيدان تضامن تركيا القوي ودعمها ضد هجمات الحوثيين على المملكة المملكة العربية السعودية، وأن يؤكد على أن الأعمال الاستفزازية ضد الأماكن المقدسة غير مقبولة. ومن المقرر أن يشير فيدان الذي من المتوقع أن يشير إلى أهمية التحالف من حيث منع الأزمات الإقليمية بالإضافة إلى قدرته على إنتاج استجابة مشتركة وفعالة للتهديدات الحالية إلى أن حل النزاعات في المنطقة من خلال الوسائل السلمية يمثل أولوية، وأنه ينبغي تجنب الإجراءات التي قد تزيد من تصعيد التوترات. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان مرة أخرى على أهمية ضمان حرية الملاحة والأمن على طرق التجارة الدولية، ويشير إلى أن إسرائيل تواصل استهداف الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة. طالب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إسرائيل بإنهاء انتهاكاتها للأراضي السورية والانسحاب فورا من المناطق التي تحتلها، وقال بتدوينة على منصة إن سوسيال التركية إن استئناف إسرائيل أنشطتها فيما يسمى خط صوفا 53 بمحافظة القنيطرة السورية يمثل انتهاكا جديدا يتجاهل بشكل صريح القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974. وأكد دوران أن صمت المجتمع الدولي إزاء توسع إسرائيل بلا حدود أمر غير مقبول، مشددا على أن التصرفات الإسرائيلية المتهورة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة ومحاولات توسيع الاحتلال غير مقبولة، مضيفا على إسرائيل النهائي انتهاكاتها للأراضي السورية والانسحاب فورا من المناطق التي تحتلها. ولا يمكن قبول صمت المجتمع الدولي إذا توسع إسرائيل بلا حدود، وأصبح من الواجب الأخلاقي على المبادرات الدولية اتخاذ خطوات ملموسة تحمي القانون والاستقرار الإقليمي. قال أمار تشيليك نائب زعيم حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب: نلعن الانتهاكات اللا إنسانية المستمرة ضد مسجد الحرم الإبراهيمي والاستفزازات التي يرتكبها المحتلون داخل المسجد. إذ أدان عمر تشيليك الاستفزازات المواجهة ضد مسجد الحرم الإبراهيمي، ودون في منشور على حسابي على موقع التواصل الاجتماعي: ندين الاستفزازات اللا إنسانية المستمرة ضد مسجد الحرم الإبراهيمي والاستفزازات التي يرتكبها المحتلون داخل المسجد، وهذه العدوانية الوقحة التي تستهدف قدسية دور العبادة ونسيجها التاريخي هي وحشية تامة، ولا يمكن قبول تشجيع السلطات الإسرائيلية لهذه الانتهاكات وحمايتها. وإن الحرم الإبراهيمي مقدس لدى المسلمين، ويجب أن تتوقف هذه الاستفزازات على الفور، ولن نلتزم الصمت إزاء هذه الهجمات المتهورة على مقدساتنا. أعلن وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالولو فيما يتعلق بمشروع القطار السريع الوطني الذي طورته شركة تراساش إن الهدف هو إنتاج 14 مجموعة جديدة بسعة 577 راكبا خلال عامين. وفي بيان صادر عنه قدم الوزير أورالولو معلومات تفصيلية حول أعمال إنتاج القطار السريع الوطني، مؤكدا أن اختبارات المجموعة الأولى مستمرة جنبا إلى جنب مع مواصلة أعمال تصنيع المجموعة الثانية. وقال في هذا السياق: نواصل أعمال تصنيع مجموعة القطار السريع الوطني الثانية، وبينما ننفذ اختبارات مجموعتنا الأولى فإننا نجهز مجموعتنا الثانية خطوة بخطوة للنزول إلى السكك الحديدية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباستان بايركتر أن مشروع طريق التنمية الرابط بين العراق وتركيا وصولا إلى أوروبا يمكن تحويله إلى ممر طاقة شامل مدعوم بخطوط نقل النفط والغاز الطبيعي والكهربائي، مشيرا إلى أن نقل النفط والغاز عبر هذا المسار وحده يمكن أن يولد حجما اقتصاديا يبلغ نحو 80 مليار دولار سنويا. ويمتد مشروع طريق التنمية من الخليج العربي عبر الطرق البرية والحديدية إلى تركيا وأوروبا، ويهدف إلى ربط العراق وتركيا من حيث مصادر الطاقة فضلا عن إنشاء ممر تجاري عالمي مهم. وجاءت تصريحات بايركتر في أعقاب زيارة وزير النفط العراقي باسم محمد خضير والوفد المرافق له إلى العاصمة أنقرة، حيث لفت الانتباه إلى أن العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين ستنتقل إلى أبعاد جديدة وأكثر قوة، مشددا على إطلاق العديد من المشاريع الرامية لتعزيز استقرار المنطقة ورفاهها، موضحا أنه لا ينبغي تقييم طريق التنمية لمجرد كونه رابطا تجاريا ونقليا فحسب، بل قال بصفتنا تركيا نحن مصممون على بناء طريق التنمية لا كممر نقل فحسب، بل كطريق طاقة استراتيجي مدعوم بالنفط والغاز الطبيعي وخطوط نقل الكهربائي على طول المسار، وإن التطوير المتزامن والمتكامل للبنية التحتية للطاقة سيحقق زيادة ملحوظة في القيمة الاقتصادية للمسار. أعلن عن إبرام عقود بقيمة 2.46 مليار يورو بين شركة أسيلسان للصناعات الإلكترونية العسكرية ورئاسة مديرية الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية لتوريد الأنظمة الدفاعية الجوية الهجينة دون المزيد من التفاصيل. أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات استئناف إسرائيل أعمالها على ما يسمى خط صوفو 53 في محافظة القنيطرة السورية، وذكرت أن هذه الأنشطة تقوض اتفاق عام 1974. وأفادت الوزارة في بيانها بأن أنشطة تل أبيب ترمي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة وحازمة دون تأخير من أجل دفع إسرائيل إلى إنهاء سياستها التوسعية التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة والانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها. وأكد أن تركيا ستواصل بحزم دعم سيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها، وستستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الاتجاه بالتعاون مع دول المنطقة. هذا واستأنفت إسرائيل أمس الأحد أعمال الحفر في مشروع صوفا 53 بريف القنيطرة توازيا مع توغلات نفذتها في قرية صيدا الجولان وعبدين في ريف درعا الغربي. وبدأت إسرائيل تنفيذ المشروع تحت اسم صوفا 53 أو العاصفة الكبرى منتصف عام 2022 من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة، قبل أن يمتد عبر بلدتي جباتة الخشبي والحميدية ثم القحطانية والروحانية وبير عجم وبريقة وسط المحافظة. أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الإلهي أن نيراني أي هجوم جديد ضد بلاده ستطال الجميع، محذرا من مغبة أي تصعيد عسكري. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية أدلى عبد الإلهي بهذه التقييمات ردا على احتمالية شن هجوم جديد يستهدف الجمهورية الإسلامية، معتبرا أن أي محاولة هجومية جديدة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران ستؤدي إلى توسيع دائرة الحرب، مضيفا في هذا السياق أن نيراني أي هجوم جديد ضد إيران ستلتهم الجميع. أعلن الجيش اليمني عن بدء عملية فجر اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران، مشيرا إلى سيطرته على ممر باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية ومطار ذوباب في تعز. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد عبد الله النزيلي في بيان نشره عبر حسابه حساب على شركة إكس إن عملية فجر اليمن قد انطلقت على نطاق واسع بهدف استهداف القدرات والعناصر العسكرية للحوثيين. وأشار النزيلي إلى أن القوات الحكومية نفذت مناورة حصار وأن قوات العمالقة وقوات درع الوطن نجحتا في السيطرة على باب المندب، مشيرا إلى أن مطار ذوباب قد أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية، مضيفا أن القوات قطعت الطريق بين ذوباب ومخا وأحكمت السيطرة النارية عليه، مشيرا إلى أن مئات من عناصر الحوثيين في منطقة ذوباب محاصرون، وأنه طلب منهم الاستسلام لقوات الأمن، زعما أن بعض الميليشيات الحوثيين هربوا عن طريق البحر على متن قوارب عقب الحصار. سحبت الولايات المتحدة الأمريكية جميع قاذفات بي 1 لانسر الثقيلة بعيدة المدى المتمركزة في قاعدة السلاح الجوي الملكي البريطاني فيرفورد بالمملكة المتحدة إلى قاعدتها الأم بالولايات المتحدة، وذلك بسبب تهديد جديد لم تكشف تفاصيله بعد. وأكد مسؤولون أمريكيون أن إعادة الطائرات مباشرة إلى الولايات المتحدة بدلا من نقلها إلى قاعدة أخرى في المنطقة خطوة بالغة الأهمية وغير مألوفة. وجاء قرار سحب الطائرات فور بدء تحقيق في مؤامرة مزعومة مرتبطة بإيران تستهدف القاعدة. هذا هو في 27 أيلول سبتمبر.

العشرين والخامس والعشرين بالقرب من القاعدة للاشتباه في حيازات متفجرات وتورطهم في أعمال إرهابية. وأشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب انتقد قرار الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين أفرج عنهم بكفالة بعد عدم العثور على أي متفجرات في سيارتهم. هذا ويوم الخميس الماضي كان قد احتجز مواطن بريطاني إيراني مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 25 عاما في إطار التحقيق. والنبأ الأخير في النشرة: ارتفع عدد حالات المؤكدة في تفشي فيروس إيبولا الذي أعلن عنه في جمهورية كونغو الديمقراطية في الخامس خامس عشر من مايو أيار إلى 8544 حالة. ونشرت وزارة الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بيانات محدثة حول تفشي فيروس إيبولا، ووفقا لهذه البيانات سجلت 8544 حالة إصابة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات 4114 حالة. هذا ومنذ بداية تفشي المرض تعافى 2230 شخصا، منهم 17 حالة تعافي خلال الساعات 24 الأخيرة. وقد ارتفع معدل الوفيات في هذا التفشي إلى 48.2%، وتتواصل الجهود لمكافحة تفشي المرض في 64 منطقة موزعة على 7 محافظات تم رصد المرض فيها. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من يد إلى قلب.
1: ضمير الحي المشترك، أوقاف العوارض والتأمين الاجتماعي، المجمعات الكبرى والمشافي الفاخرة والخانات الضخمة، كانت كلها أختاماً عملاقة طبعتها حضارة الأوقاف على وجه المدن. ولكن إلى جانب ذلك، كان هناك نبض خفي يخفق بعيداً عن التفاخر وفي قلب الحياة تماماً، يتوارى في زوايا الأزقة الضيقة وبين الأحياء. فلو اندلع حريق مفاجئ أمام باب بيتك، أو أصبحت بسبب حادث عاجزاً عن كسب رزقك، أو وقف طفل يتيم في زاوية من زوايا الحي منكسر الخاطر، فإن اليد التي تهرع للنجدة كان اسمها وقف العوارض. نتناول اليوم صناديق العوارض التي أثبتت قبل أنظمة التأمين الحديثة بقرون أن الجار لا يربطه بجاره مجرد السلام بل رباط حياة. أهلا بكم في صندوق الحي المشترك، أي في شعلة الضمير التي لا تنطفئ. تعني كلمة العوارض في اللغة الأحداث غير المتوقعة والعطار والحالات الطارئة.

وفي ثقافة الحي العثماني كانت أوقاف العوارض بمثابة صندوق للتضامن الاجتماعي يؤسسه كل حي داخل نطاقه. أما آلية عمل هذا النظام فكانت معجزة حقوقية وأخلاقية لا تزال تثير دهشة الاقتصاديين حتى اليوم. كان سكان الحي يتبرعون بانتظام لهذا الصندوق وفقا لإمكانياتهم، وكانت هيئة الأمناء تدير هذه الأموال في إطار الشريعة الإسلامية حتى لا تبقى خاملة، وكان العائد المتحقق ينفق بدوره على معالجة مشاكل الحي. فما الذي كان يفعله هذا الصندوق على وجه التحديد؟ إذا احترق بيت أحد أبناء الحي، كان خشب البناء وأجور العمالة تدفع من هذا الصندوق، وإذا غمرت المياه دكان أحد التجار، كان ذلك الوقف يتكفل بتعويض خسائره. بل إن الخدمات العامة كترميم الأرصفة المتهالكة ضمن حدود الحي وفتح مجار المياه المسدودة وصيانة المخبز المشترك للحي كانت تنجز جميعها من صندوق الضمير المشترك هذا. لم يكن هذا الصندوق مجرد صندوق إغاثة، بل كان إرادة أهلية تدير الحي ذاتيا وقادرة على إصلاح أمورها بنفسها. وكانت أسمى مهام أوقاف العوارض وأكثرها إرهافاً لمشاعر العطف ورعاية للكرامة الإنسانية هي الكفالة والحيطة، شأنها شأن الأوقاف الكبرى الأخرى. فلكي لا ينقطع تعليم طفل فقد أباه، ولكي لا تحتار أمه في تدبير قوت يومها، كان هذا الصندوق يتدخل فوراً. وفي العهد العثماني، ولا سيما من خلال الأوقاف النقدية وتنظيمات الحرفية، أقرضت الأموال للمحتاجين بأسلوب القرض الحسن دون فوائد، مما عزز التضامن الاقتصادي. أما أوقاف العوارض فقد ركزت أكثر على تخفيف عباء الضرائب الاستثنائية، وكما يؤكد المؤرخون كانت هذه الصناديق أقوى صمام أمان يحقق السلم الاجتماعي في الدولة العثمانية ويظهر الفوارق بين الغني والفقير، إذ كان وقف الحي بمثابة تأمين الكرامة لسكان المنطقة. مساعدة خشب البناء لضحايا الحرائق. من المعروف أن أحياء إسطنبول العثمانية كانت تتألف من منازل خشبية، وكان الخوف الأكبر هو الحريق. وعند نشوب حريق في حي ما، لم يكن صاحب المنزل يفقد ممتلكاته فحسب، بل يفقد مأواه أيضا. وتظهر العديد من المدونات في السجلات الشرعية لإسطنبول خلال القرن 18 أنه عقب حدوث الحرائق كان صندوق العوارض في الحي يجتمع على الفور ويمد يد العون للمحتاجين بعد هذه الكوارث، مما شكل نموذجا قويا للتضامن المحلي. ومع ذلك لم يكن هذا النظام أداة تأمين بالمفهوم الحديث، بل كان نموذجا للتكافل الطوعي والمحلي. جهاز العرائس للفتيات الفقيرات. لم تكن حضارة الأوقاف تسمح

0: صندوق العوارض يتدخل جنبا إلى جنب مع الأوقاف الأخرى، ومن الشروط التي يعثر عليها بكثرة في حجج الأوقاف تخصيص كذا من الدراهم لشراء جهاز لمن تتزوج من معصورات الحال في حينا. وبفضل ذلك كانت تلك الفتاة تؤسس بيتها دون أن تحرج مشاعرها أمام أهل الحي، مع الحفاظ الكامل على كرامتها. ضريبة استثنائية وتسهيلات الضريبية. في بعض الأحيان كانت الدولة تطلب من الشعب ضريبة استثنائية تعرف بضريبة العوارض في بعض الحالات الطارئة مثل الحروب. لم تكن ضريبة العوارض مجرد مصدر دخل في النظام المالي العثماني، بل كانت أيضا آلية تقوي التكافل الاجتماعي. وبفضل نظام الدفع الجماعي تحقق التوازن بين الغني والفقير، وسادت في المجتمع فكرة الحي مسؤول بالتضامن بدلا من فكرة ليتدبر كل فرد أمره بمفرده. وفي الدولة العثمانية كانت ضريبة العوارض تجنى على مستوى الأحياء، وكان عبء غير القادرين على الدفع يغطى في كثير من الأحيان من خلال التضامن داخل الحي أو عبر صناديق العوارض، وهو ما يعد مؤشرا بارزا على التضامن الاجتماعي المحلي في المجتمع العثماني. إن القلق من المستقبل الذي نحاول اليوم حله عبر وثائق شركات التأمين الضخمة وأنظمة الضمان الاجتماعي المعقدة كان قد حل جذريا في هذه الأراضي قبل قرون بروابط الإيمان وأحكام الجوار. تهمس لنا أوقاف العوارض قائلة: إن المجتمع يبقى أثبت ما يكون ما دام يأخذ بيد أضعف أفراده. ولم تكن الأموال التي تتراكم في تلك الصناديق مجرد نقود، بل كانت ثقة راسخة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وعلى عكس العزلة الفردية التي يفرضها العالم الحديث، فإن ذلك الإرث العظيم حيث يشارك جاره هموم جاره وتقدم فيه النحن على الأنا لا يزال يتقد كضوء لا يطفأ في زاوية من ضمائرنا. إن روح العوارض هي تلك الهمسة الإلهية والإنسانية التي تقول للإنسان: لست وحدك. وأن هذا النظام الذي أسسه من كان يؤرقه وجوع جاره الملاصق له لهو أرق عقد اجتماعي عرفه تاريخ البشرية. كان مفتاح صندوق العوارض في يد إمام الحي والمختار وعدد من التجار الموثوقين، ولكن ذلك المفتاح لم يكن يفتح صندوقا خشبيا فحسب، بل كان يفتح ثقة مجتمع بأكمله في مستقبله، فكل درهم يخرج منه كان يضمد جرحا ويمسح دمعه. لقد مررنا عبر التأمين الخفي للحي ومن تلك اليد الخفية الممتدة من الجار إلى جاره. إن حضارة الأوقاف تضفي معنى ليس فقط على صعوبات الحياة، بل على كل لحظة من لحظات العمر. دمتم في أثر الرحمة والخير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. ننتقل الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نحن في جزيرة كريت، إحدى أكبر جزر الخبيث شرق البحر الأبيض المتوسط. تتميز الجزيرة اليوم بخرجانها الزرقاء ومنازلها المطية بالجير الأبيض ونكهتها الفريدة. ومع ذلك، بينما نسير في الشوارع الضيقة للجزيرة، لا تزال قصص العثمانيين والبنادق والأتراك المسلمين واليونانيين الذين تعود إلى قرون مضت تهمس لنا. دعونا نستمع معا إلى الفترة التي كانت فيها جزيرة كريت تحت الحكم العثماني ونلقي نظرة على

لهذه المغامرة التي استمرت 3 قرون. استمر حصار الإمبراطورية العثمانية لكريت الذي بدأ في عام 1645 لمدة 24 عاماً كاملة. في بداية الحصار استولى الجيش العثماني بسرعة على العديد من المدن والقرى، لكن العاصمة كانديا التي تعرف الآن باسم هيراكليون واصلت مقاومتها. كان حصار كانديا قصة اختبارية ليست فقط لأسوار القلعة بل أيضاً لإرادة الإنسان. حاصر الجيش العثماني المدينة بحفر الخنادق والأنفاق والصبر ولسنوات. في غضون ذلك طلبت البندقية المساعدة من أوروبا، فوصل فرسان وجنود متطوعون إلى الجزيرة. ومع ذلك في عام 1669 فتحت أبواب القلعة ورفعت الأعلام العثمانية على الأسوار. بعد الفتح أصبحت كريت ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية. أثناء سيطرة العثمانيين على الجزيرة هاجر عدد كبير من السكان الأتراك إليها، واعتنق بعض القرويون اليونانيون في الجزيرة الإسلام وتكيفوا مع النظام الجديد، مما أدى إلى تأسيس مجتمع إسلامي قوي فيها. بحلول القرن 19 لم تعد جزيرة كريت جزيرة آمنة بالنسبة للعثمانيين، فمع انتشار حركة الاستقلال اليونانية اندلعت ثورات في كريت، وتكررت الانتفاضات منذ 20ات القرن 19. على الرغم من انتصار الجيش التركي في الحرب التركية اليونانية عام 1897، خضعت فعلياً لضغوط القوى الأوروبية وأصبحت مستقلة تحت حكم الأمير جورج من اليونان في عام 1898، وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الوضع دولياً مع حروب البلقان عام 1913 والمعاهدات اللاحقة في بوخارست ولندن. وهكذا خرجت كريت من الحكم العثماني وانتقلت إلى اليونان. لم تعني كل خسارة تغييراً في الحدود فحسب، بل أيضاً تغييراً في السكان. أجبر السكان الأتراك المسلمون في كريت على مغادرة ديارهم والهجرة إلى تركيا. استقرت العائلات الكريتية في العديد من الأماكن، من إزمير إلى أيفالك ومن أيضاً إلى أنطاليا واسطنبول، وحتى يومنا هذا لا يزال بإمكانك الشعور بروح الجزيرة في مطبخهم ولغتهم وأغانيهم. تعتبر المساجد التي لا تزال قائمة على الجزيرة من أبرز آثار الماضي التركي لجزيرة كريت، وعلى الرغم من أنها ليست مفتوحة للعبادة اليوم إلا أنها تستمر في أداء وظائف مختلفة. تم بناء مسجد كتشوك حسن باشا أو مسجد يلي في خانيا عام 1645، وهو مبنى رائع ذو قباب متعددة تطل على الميناء. اليوم يستخدم المسجد كقاعة عرض ومكان لإقامة الفعاليات الثقافية. ريسمو أو ريثيمينو هي إحدى المدن التي يظهر فيها التاريخ العثماني بشكل واضح. كان مسجد نيراتسي ديراً وكنيسة سانتا ماريا خلال فترة البندقية، ثم حوله العثمانيون إلى مسجد ويستخدم اليوم كمدرسة ومعهد موسيقي. بني مسجد والدة السلطان في القرن 17 للسلطان تورهان وهو مغلق حالياً، ويعمل مسجد الوالي باشا اليوم كمتحف للحفريات. وبني

حولت كنيسة القديس مرقس في كانديا إلى مسجد الدفتردار أحمد باشا خلال الفترة العثمانية، وأغلقت في أوائل القرن العشرين وتستخدم الآن كمعرض فني. اليوم قد تعني جزيرة كريت الشمس والبحر بالنسبة للسائح العادي، ولكن بالنسبة للمسافر الحقيقي فإن الجزيرة هي رحلة عبر التاريخ. عندما تتتبع آثار الفتوحات والحصارات والتمردات والهجرات، فإنك لا ترى فقط الحكم التركي، بل ترى أيضا قصصا إنسانية. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستماع، هناك صوت مختلف، قصة مختلفة تحت كل حجر في كريت التي تعتبر مفترق طرق التاريخ والثقافة والحضارات. أعزائي المستمعين، نشكركم على مرافقتنا على مدار 40 حلقة. نأمل أن نراكم مرة أخرى في برنامج آخر. ابقوا بخير.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات.